0: слушаете радио Монте-Карло.
1: Como decir que me partes mil, la esquinita de mi hueso.